0: ماشي ما عندكم حوش
1: حوش
0: من معلش لازم
1: استنى كيفاش
2: تسمع ليش هو كيما هكا
3: معليش معليش عندكم حوش اطفال ها
1: لا
3: يدكم لنا في الحوش باش يتعناو ولا
0: وراح لهم
1: والله
3: معليش تما من كيري زمان يا وين زمان
1: عيط كل عيط اروح اقعد يوا
4: وانت القادر يا لامي خلص ارواح لين
2: لا فيك
3: اكبر بركه حميده
1: اكبر بركه
3: اخ قوم قاعد

0: لا
1: بدكمنا بالحوش مشي تانية ولا
0: زين بدك
2: تروح والله
3: اه
4: معليش
3: يا زلمه
4: يا
3: وين اسمي

0: مجد القادر يحضر له ويكون معاه. مجد القادر يا سلطان من تونس حتى للشام حتى بر اسطنبولي من تونس حتى للشام حتى بر اسطنبولي من تونس حتى للشام حتى الغرب الجوالي ونخاف ما يحس باشي لانيش عن فارس فهيم في ساعة الظيم راني علي مغنج العيني ما تتناصب الهاش يا صاي ما غير صومين يا وهان ورس ما يحباش يا لحي يا ضو الحاج حواش روح بعدك
1: اللي حالته زعمها وركضتها ونقطع عليها وصارت